0: متصور تنظيمه
1: good
0: 22 James Mill with Timothy Tag Bravo Bravo William 8465.